كيم جو لك تشدي يا ولين كي ينيري كي اسكا اف ام تولي مجيا ام بومي جوا اسكا اف ام ايو تانجا تانجا كم كاكي مهم يا مين ريفرتين مويون بريميري يان هيا خوتين ايوا بايا زالو سوفي اتشدي جيا او كويا كالما نكان كان هي اجيا كم كم كوي واتو لا بانغا كاو هم او يي ان هيتشدي جي تشوكي بانغا كولان كي غني كونو غيوا ايكور لينين اي كونان كان سين اجيا كم سو ادامي اي ني خاكي مو يان كيا يولي اي غني كونو سين غي تشوغي وان كم سين اغان غوشي كان هيتيني غيا وان كولا يا ان اي غني كونان كوين غا سين تيني غي تي وانا تيدي ايا نون كي غني كونو غيا وان فيلا ليزا ايا كونا كي بوسبرغ كان هيسين غي تشوغي وانان او اغا كونان لوسوفي اجيان يا تكي ولا يا يا اخ خويتا مني جيت اغي بسوك يا غني كنا كو انسن اغي هم تو كين كا كوين نوا كام كو سن او تيكان اغان اين كان هيجيا وان مكو اكو اي غني كنا كان هين ولا موسو ويا ان تي بيجي كا كمان هي تي بيجي هو كونديشن كان هي اغي يا تو هم كامارا هم يي اغي هم تو نوا كام كو تو واتي كان اغاني كنان Manester yang hing kalau mengasih gigi cuy hanggulan, Fred kakana acik gigi dan hong ya uan kalau mengangkat gigi cide yang ayam nong, sing gigi dah cuy kamsung kah hik kalau cuy gigi kin on. Maklanga komisi agian wah saat kamu kau o, mungkin akan ngausi kan acik gigi mungkin kama. Kau kau yang hegi awakan dia, ayat dan kau nak sit Afrika yang ayat cuman. Alman ngay gie ngung yata ke beti aya honort in siyawak daysende gie dan ungkan dia ng aya kunan ka ahi chik kwaing gie ungkan dia ay konda chik gie kuwa honort in siyawak daysende ay chik kwa gie dan ungkan dia